0: لما بطل من الشباك بيندهلي، برد البرداي بإيدي على مهلي. لما بطل من الشباك بيندهلي، برد البرداي بإيدي على مهلي. بيلاقيني حلو وشو جاف بيناديني، Come on baby. بيلاقيني حلو وشو جاف بيناديني، Come on baby. إيه لدو Come on here. Vieni qui. Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh, yeah, yeah.

0: لابي مركبة هيك بلو شيري مون امور اي دونت لايك بجبنتي لابي مركبة هيك بيلاقيني هلو شوغا بيناديني come on baby بيلاقيني هلو شوغا بيناديني come on baby جوبوزي I love you
1: I love you
0: زغبو
1: زغبو

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم إرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هاي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا
2: الراديو،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة، تسمعوا راديو الحارة.

0: Son de la tribu. Radio Alhara.
1: ساعة أولى من الليل انقضت، شرعت شرع الرضا وافترضت، نقضت من سبحة الليل يد، نظمت من سبج من قضت، ومضت من بعد أنس وكدا، ساعة الأنس إذا سرت مضت، فاجل عن نفسك لا تحفل بها، حجب الوهم إذا ما اعترضت.

0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله اليا من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.